الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بسبب ما وصفه بالظلم المرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول، وأشار أردوغان إلى أن عيد الأضحى يجسد معاني التسليم والطاعة لله، لافتا إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من قيم الوحدة. وأكد أردوغان أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة شكل محورا أساسيا خلال العيد، معربا عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة لوحدة العالم الإسلامي وتضامنه، كما دعا للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم وأن يرزق الأمة الإسلامية الترابط والوحدة. مدير أمن السويداء يؤكد متابعة قوى الأمن تأمين المارة عبر طريق دمشق. أكد مدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي أن قوى الأمن الداخلي تتابع تأمين سلامة المدنيين والمارة عبر طريق دمشق السويداء بالتعاون مع قوى الأمن في دمشق وريفها. وأوضح عبد الباقي الأربعاء 27 من أيار أنه يتابع قضية الأسرة المختطفة من السويداء، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت ردا على خطف سائق شاحنة من قبل ميليشيا ما يسمى بالحرس اللاوطني. وأضاف أن الشخص المتهم ظهر في تسجيل مصور نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون تعمل على تزوير الحقائق وزرع الشقاق بين الأهالي. وأكد استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن حماية الأهالي وتأمين الطرقات من أولويات العمل الأمني في المحافظة.

0: القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول مطلع حزيران. تنطلق في مدينة إسطنبول مطلع شهر حزيران المقبل أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية من دول عدة. وتعقد القمة بين الثالث والسادس من حزيران في مركز إسطنبول المالي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة تركيا في منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي العالمية، إضافة إلى مناقشة قضايا التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الحقيقي. كما تتضمن القمة جلسات وندوات حول الصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في القمة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، إلى جانب ممثلين عن بنوك مركزية ومؤسسات اقتصادية عالمية. الحجاج يبدأون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى إلى جانب ذبح الأضاحي ضمن مناسك يوم النحر في الحج. وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات انسيابية وتنظيما وفق خطط التفويج المعتمدة وسط انتشار أمني وخدمي لضمان سلامة الحشود وسهولة تنقلهم بين الطوابق والمسارات المخصصة. ويأتي رمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، على أن تستكمل بقية المناسك بالحلق وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع. وبحسب السلطات السعودية بلغ عدد حجاج موسم هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 من خارج المملكة. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأعادهم إلى بلادهم مغفوري الذنوب، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتمنى الخير لتركيا وللعالم الإسلامي وللبشرية بعيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الشعب التركي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود العيد بالخير والبركة والسلام على تركيا والبشرية جمعاء. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية، أكد في تضامنه مع الشعوب التي تستقبل العيد وسط الحزن والمعاناة وعلى رأسها أهالي غزة. وقال أردوغان: أسأل الله أن يبلغنا المزيد من الأعياد التي يسودها السلام والطمأنينة والوحدة والأخوة. من جانبها هنأت عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، معربة عن أملها بأن تحمل أيام العيد البركة والسكينة والسلام للمظلومين وخاصة في فلسطين. الشرع يلتقي عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 27 من أيار عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية. وشارك في أداء الصلاة محافظ حلب عزام الغريب ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وسط حضور شعبي واسع. كما استمع الشرع إلى خطبة العيد قبل أن يتلقى التهاني والمباركات من الحضور ومسؤولي الدولة. وكان الشرع قد هنأ الثلاثاء الشعب السوري وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بسبب ما وصفه بالظلم المرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول. وأشار أردوغان إلى أن عيد الأضحى يجسد معاني التسليم والطاعة لله، لافتا إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من قيم الوحدة. وأكد أردوغان أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة شكل محورا أساسيا خلال العيد، معربا عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة لوحدة العالم الإسلامي وتضامنه. كما دعا للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم وأن يرزق الأمة الإسلامية الترابط والوحدة. مدير أمن السويداء يؤكد متابعة قوى الأمن تأمين المارة عبر طريق دمشق. أكد مدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي أن قوى الأمن الداخلي تتابع تأمين سلامة المدنيين والمارة عبر طريق دمشق السويداء بالتعاون مع قوى الأمن في دمشق وريفها. وأوضح عبد الباقي الأربعاء 27 من أيار أنه يتابع قضية الأسرة المختطفة من السويداء، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت ردا على خطف سائق شاحنة من قبل ميليشيا ما يسمى بالحرس اللاوطني. وأضاف أن الشخص المتهم ظهر في تسجيل مصور نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون تعمل على تزوير الحقائق وزرع الشقاق بين الأهالي. وأكد استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن حماية الأهالي وتأمين الطرقات من أولويات العمل الأمني في المحافظة.

قمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول مطلع حزيران. تنطلق في مدينة إسطنبول مطلع شهر حزيران المقبل أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية من دول عدة. وتعقد القمة بين الثالث والسادس من حزيران في مركز إسطنبول المالي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي، هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة تركيا في منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي العالمية، إضافة إلى مناقشة قضايا التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الحقيقي. كما تتضمن القمة جلسات وندوات حول الصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في القمة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، إلى جانب ممثلين عن بنوك مركزية ومؤسسات اقتصادية عالمية. الحجاج يبدأون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى إلى جانب ذبح الأضاحي ضمن مناسك يوم النحر في الحج. وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات سيابية وتنظيما وفق خطط التفويج المعتمدة وسط انتشار أمني وخدمي لضمان سلامة الحشود وسهولة تنقلهم بين الطوابق والمسارات المخصصة. ويأتي رمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، على أن تستكمل بقية المناسك بالحلق وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع. وبحسب السلطات السعودية بلغ عدد حجاج موسم هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 من خارج المملكة. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأعادهم إلى بلادهم.

0: بلادهم مغفوري الذنوب، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.
1: بكي جدا وأعرف أن الطريق إلى المستحيل

فماذا أقول؟ أحبك جدا وأعرف أني أعيش بمنفى وأنت بمنفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار. وأعرف أن الوصول لعينيك وهم، وأعرف أن الوصول إلى شفتيك انتحار. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ويسعدني أن أمزق نفسي لأجلك أيتها الغالية. ولو خيروني لكررت حبك للمرة الثانية. أياما غزلت قميصك من ورقات الشجر، أياما حميتك بالصبر من قطرات المطر. أحبك جدا وأعرف أني أسافر في بحر عينيك دون يقين، وأترك عقلي ورائي وأركض خلف جنوني. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. أي امرأة تمسك العمر بين يديها، سألتك بالله لا تتركي. فماذا أكون أنا إذا لم تكوني؟ أحبك جدا وجدا وجدا، وأرفض من نار حبك أن أستقيلا. وهل يستطيع المتيم بالعشق أن يستقيلا؟ وما همني إن خرجت من الحب حيا، وما همني

0: راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتمنى الخير لتركيا وللعالم الإسلامي وللبشرية بعيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الشعب التركي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود العيد بالخير والبركة والسلام على تركيا والبشرية جمعاء. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية، أكد في تضامنه مع الشعوب التي تستقبل العيد وسط الحزن والمعاناة وعلى رأسها أهالي غزة. وقال أردوغان: أسأل الله أن يبلغنا المزيد من الأعياد التي يسودها السلام والطمأنينة والوحدة والأخوة. من جانبها هنأت عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمينة أردوغان العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، معربة عن أملها بأن تحمل أيام العيد البركة والسكينة والسلام للمظلومين وخاصة في فلسطين. الشرع يلتقي عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 27 أيار عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وشارك في أداء الصلاة محافظ حلب عزام الغريب ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وسط حضور شعبي واسع. كما استمع الشرع إلى خطبة العيد قبل أن يتلقى التهاني والمباركات من الحضور ومسؤولي الدولة. وكان الشرع قد هنأ الثلاثاء الشعب السوري وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بسبب ما وصفه بالظلم المرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول. وأشار أردوغان إلى أن عيد الأضحى يجسد معاني التسليم والطاعة لله، لافتا إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من قيم الوحدة. وأكد أردوغان أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة شكل محورا أساسيا خلال العيد، معربا عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة لوحدة العالم الإسلامي وتضامنه. كما دعا للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم وأن يرزق الأمة الإسلامية الترابط والوحدة. مدير أمن السويداء يؤكد متابعة قوى الأمن تأمين المارة عبر طريق دمشق. أكد مدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي أن قوى الأمن الداخلي تتابع تأمين سلامة المدنيين والمارة عبر طريق دمشق السويداء بالتعاون مع قوى الأمن في دمشق وريفها. وأوضح عبد الباقي الأربعاء 27 أيار أنه يتابع قضية الأسرة المختطفة من السويداء، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت ردا على خطف سائق شاحنة من قبل ميليشيا ما يسمى بالحرس اللاوطني. وأضاف أن الشخص المتهم ظهر في تسجيل مصور نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون تعمل على تزوير الحقائق وزرع الشقاق بين الأهالي. وأكد استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن حماية الأهالي وتأمين الطرقات من أولويات العمل الأمني في المحافظة.

0: العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول مطلع حزيران. تنطلق في مدينة إسطنبول مطلع شهر حزيران المقبل أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية من دول عدة. وتعقد القمة بين الثالث والسادس من حزيران في مركز إسطنبول المالي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي، هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة تركيا في منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي العالمية، إضافة إلى مناقشة قضايا التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الحقيقي. كما تتضمن القمة جلسات وندوات حول الصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في القمة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، إلى جانب ممثلين عن بنوك مركزية ومؤسسات اقتصادية عالمية. الحجاج يبدأون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى إلى جانب ذبح الأضاحي ضمن مناسك يوم النحر في الحج. وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات سيابية وتنظيما وفق خطط التفويج المعتمدة وسط انتشار أمني وخدمي لضمان سلامة الحشود وسهولة تنقلهم بين الطوابق والمسارات المخصصة. ويأتي رمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، على أن تستكمل بقية المناسك بالحلق وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع. وبحسب السلطات السعودية بلغ عدد حجاج موسم هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 من خارج المملكة. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأعادهم إلى بلادهم مغفوري الذنوب، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما.
1: معكم دائما.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتمنى الخير لتركيا وللعالم الإسلامي وللبشرية بعيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الشعب التركي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود العيد بالخير والبركة والسلام على تركيا والبشرية جمعاء.

وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية، أكد في تضامنه مع الشعوب التي تستقبل العيد وسط الحزن والمعاناة وعلى رأسها أهالي غزة. وقال أردوغان: أسأل الله أن يبلغنا المزيد من الأعياد التي يسودها السلام والطمأنينة والوحدة والأخوة. من جانبها هنأت عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، معربة عن أملها بأن تحمل أيام العيد البركة والسكينة والسلام للمظلومين وخاصة في فلسطين. الشرع يلتقي عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 27 أيار عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وشارك في أداء الصلاة محافظ حلب عزام الغريب ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وسط حضور شعبي واسع. كما استمع الشرع إلى خطبة العيد قبل أن يتلقى التهاني والمباركات من الحضور ومسؤولي الدولة، وكان الشرع قد هنأ الثلاثاء الشعب السوري وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بسبب ما وصفه بالظلم المرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول. وأشار أردوغان إلى أن عيد الأضحى يجسد معاني التسليم والطاعة لله، لافتا إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من قيم الوحدة. وأكد أردوغان أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة شكل محورا أساسيا خلال العيد، معربا عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة لوحدة العالم الإسلامي وتضامنه، كما دعا للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم وأن يرزق الأمة الإسلامية الترابط والوحدة. مدير أمن السويداء يؤكد متابعة قوى الأمن تأمين المارة عبر طريق دمشق. أكد مدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي أن قوى الأمن الداخلي تتابع تأمين سلامة المدنيين والمارة عبر طريق دمشق السويداء بالتعاون مع قوى الأمن في دمشق وريفها. وأوضح عبد الباقي الأربعاء 27 أيار أنه يتابع قضية الأسرة المختطفة من السويداء، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت ردا على خطف سائق شاحنة من قبل ميليشيا ما يسمى بالحرس اللاوطني. وأضاف أن الشخص المتهم ظهر في تسجيل مصور نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون تعمل على تزوير الحقائق وزرع الشقاق بين الأهالي. وأكد استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المتورطين بدماء المدنيين وتقديم

القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول مطلع حزيران. تنطلق في مدينة إسطنبول مطلع شهر حزيران المقبل أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية من دول عدة. وتعقد القمة بين الثالث والسادس من حزيران في مركز إسطنبول المالي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة تركيا في منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي العالمية، إضافة إلى مناقشة قضايا التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الحقيقي. كما تتضمن القمة جلسات وندوات حول الصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في القمة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، إلى جانب ممثلين عن بنوك مركزية ومؤسسات اقتصادية عالمية. الحجاج يبدأون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى إلى جانب ذبح الأضاحي ضمن مناسك يوم النحر في الحج. وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات انسيابية وتنظيما وفق خطط التفويج المعتمدة وسط انتشار أمني وخدمي لضمان سلامة الحشود وسهولة تنقلهم بين الطوابق والمسارات المخصصة. ويأتي رمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، على أن تستكمل بقية المناسك بالحلق وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع. وبحسب السلطات السعودية بلغ عدد حجاج موسم هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 من خارج المملكة. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأعادهم إلى بلادهم مغفوري الذنوب، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
1: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
2: معكم أينما كنتم.
3: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لود

سعاد. انا انا انا انا انا واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم مأتنس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

0: أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما أنسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كبت إن وجبتها هذا أنين مفارق بالموت خاس قالت أما يشفيك قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس ترى سعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس.
1: يا زارع

0: بلغ الخبر كيف تبدو لكم الذين من غير المغربيين وبلغ الحديث جيدا
1: الله قلت لك جاي غريب
0: القرنيه تكرمالا يسهل

الشعر من وحيها

0: 李金来。
1: 哎，兄。

money.

فإن غبتما لا إشراك بالله لأنك

كسانا حسنا وجملنا وحلانا فإن عبدتها لا إشراك بالله لأنني

صدى الفرات صدى صوتك، يبث على التردد 101.3 FM في المناطق المحررة شمال سوريا.

0: يقولون ليلى في العراق مريضة، أيا ليتني كنت الطبيب المداوية. وقالوا عنك سوداء حبشية، ولولا سواد المسك من باع غاليا. بالراح يفديك، بالراح يفديك، يوم الموزمة وشرا يا ابو اكتب مسرك على شرح الافادي جودي يا ابو.
1: روحي

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجو لا تفتخر يابا لا تفتخر بالله لو بالغاني ما تجود عاشر أصيلا يا

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بارك.

يا يوبي يا يوبي يا يوبي يا عنتني جعلتك قبلتي.

تجيب إلى ليال كنت إلفي بها أجيب أجيب أجيب أجيب إلى ليال كنت إلفي أيا طيب جاتيك الليالي وحقك إن وجدي فيك وجدي وحالي لم يزل بجراك حالي كتبت إليك عرض الحال كتبت إليك عرض الحال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم أرفع لغير الله أمري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عياد دأبي افكر بذكر الماضي عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضيات يا نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضيات يا نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى يا يا يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرق يا الحلوين اروح كل الليالي عيادي يا الله

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

كله كله كتر جرايم مش معنى انت انت اللي شاربه منا يا سمرة حلنا.

0: تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة حسن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتمنى الخير لتركيا وللعالم الإسلامي وللبشرية بعيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الشعب التركي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود العيد بالخير والبركة والسلام على تركيا والبشرية جمعاء. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية، أكد في تضامنه مع الشعوب التي تستقبل العيد وسط الحزن والمعاناة وعلى رأسها أهالي غزة. وقال أردوغان: أسأل الله أن يبلغنا المزيد من الأعياد التي يسودها السلام والطمأنينة والوحدة والأخوة. من جانب

بها هنأت عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمين أردوغان العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، معربة عن أملها بأن تحمل أيام العيد البركة والسكينة والسلام للمظلومين وخاصة في فلسطين. الشرع يلتقي عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 27 من أيار عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وشارك في أداء الصلاة محافظ حلب عزام الغريب ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وسط حضور شعبي واسع. كما استمع الشرع إلى خطبة العيد قبل أن يتلقى التهاني والمباركات من الحضور ومسؤولي الدولة، وكان الشرع قد هنأ الثلاثاء الشعب السوري وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بسبب ما وصفه بالظلم المرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول، وأشار أردوغان إلى أن عيد الأضحى يجسد معاني التسليم والطاعة لله، لافتا إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من قيم الوحدة. وأكد أردوغان أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة شكل محورا أساسيا خلال العيد، معربا عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة لوحدة العالم الإسلامي وتضامنه، كما دعا للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم وأن يرزق الأمة الإسلامية الترابط والوحدة. مدير أمن السويداء يؤكد متابعة قوى الأمن تأمين المارة عبر طريق دمشق. أكد مدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي أن قوى الأمن الداخلي تتابع تأمين سلامة المدنيين والمارة عبر طريق دمشق السويداء بالتعاون مع قوى الأمن في دمشق وريفها. وأوضح عبد الباقي الأربعاء 27 من أيار أنه يتابع قضية الأسرة المختطفة من السويداء، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت ردا على خطف سائق شاحنة من قبل ميليشيا ما يسمى بالحرس اللاوطني. وأضاف أن الشخص المتهم ظهر في تسجيل مصور نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون تعمل على تزوير الحقائق وزرع الشقاق بين الأهالي. وأكد استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن حماية الأهالي وتأمين الطرقات من أولويات العمل الأمني في المحافظة.

0: القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول مطلع حزيران. تنطلق في مدينة إسطنبول مطلع شهر حزيران المقبل أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية من دول عدة. وتعقد القمة بين الثالث والسادس من حزيران في مركز إسطنبول المالي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة تركيا في منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي العالمية، إضافة إلى مناقشة قضايا التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الحقيقي. كما تتضمن القمة جلسات وندوات حول الصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في القمة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، إلى جانب ممثلين عن بنوك مركزية ومؤسسات اقتصادية عالمية. الحجاج يبدأون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى إلى جانب ذبح الأضاحي ضمن مناسك يوم النحر في الحج. وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات سيابية وتنظيما وفق خطط التفويج المعتمدة وسط انتشار أمني وخدمي لضمان سلامة الحشود وسهولة تنقلهم بين الطوابق والمسارات المخصصة. ويأتي رمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، على أن تستكمل بقية المناسك بالحلق وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع. وبحسب السلطات السعودية بلغ عدد حجاج موسم هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 من خارج المملكة. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأعادهم إلى بلادهم مغفوري الذنوب، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد

ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم، يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم، ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: انت هتعرف انت هتعرف.
1: سامع الكلام إلك يا جارة.
2: حضرتك بتكلم؟
1: نعم. لا غلطان يا بي، عم بقروش بحكي مع حالي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يتمنى الخير لتركيا وللعالم الإسلامي وللبشرية بعيد الأضحى المبارك. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الشعب التركي والعالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعود العيد بالخير والبركة والسلام على تركيا والبشرية جمعاء. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء أول أيام عيد الأضحى في منشور عبر منصة إنسوسيال التركية، أكد في تضامنه مع الشعوب التي تستقبل العيد وسط الحزن والمعاناة وعلى رأسها أهالي غزة. وقال أردوغان: أسأل الله أن يبلغنا المزيد من الأعياد التي يسودها السلام والطمأنينة والوحدة والأخوة. من جانبها هنأت عقيلة رئيس الجمهورية التركية أمينة أردوغان العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى، معربة عن أملها بأن تحمل أيام العيد البركة والسكينة والسلام للمظلومين وخاصة في فلسطين. الشرع يلتقي عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب. التقى رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الأربعاء 27 من أيار عددا من وجهاء وأعيان محافظة حلب، وذلك عقب أدائه صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد عبد الله بن عباس بمدينة حلب. وذكرت رئاسة الجمهورية أن اللقاء جاء لتبادل التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وشارك في أداء الصلاة محافظ حلب عزام الغريب ومحافظ دمشق ماهر مروان إدلبي إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين وسط حضور شعبي واسع. كما استمع الشرع إلى خطبة العيد قبل أن يتلقى التهاني والمباركات من الحضور ومسؤولي الدولة. وكان الشرع قد هنأ الثلاثاء الشعب السوري وحجاج بيت الله الحرام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. أردوغان: نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم. قال رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيتلقى الدرس الذي يستحقه أمام مسلمي العالم بسبب ما وصفه بالظلم المرتكب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وجاءت تصريحات أردوغان الأربعاء عقب أدائه صلاة عيد الأضحى في مسجد تشامليجا بمدينة إسطنبول. وأشار أردوغان إلى أن عيد الأضحى يجسد معاني التسليم والطاعة لله، لافتا إلى اجتماع المسلمين في جبل عرفات وما يحمله من قيم الوحدة. وأكد أردوغان أن القضية الفلسطينية وما يجري في غزة شكل محورا أساسيا خلال العيد، معربا عن أمله في أن يكون عيد الأضحى مناسبة لوحدة العالم الإسلامي وتضامنه. كما دعا للحجاج بأن يتقبل الله عبادتهم وأن يرزق الأمة الإسلامية الترابط والوحدة. مدير أمن السويداء يؤكد متابعة قوى الأمن تأمين المارة عبر طريق دمشق. أكد مدير إدارة الأمن الداخلي في محافظة السويداء سليمان عبد الباقي أن قوى الأمن الداخلي تتابع تأمين سلامة المدنيين والمارة عبر طريق دمشق السويداء بالتعاون مع قوى الأمن في دمشق وريفها. وأوضح عبد الباقي الأربعاء 27 من أيار أنه يتابع قضية الأسرة المختطفة من السويداء، مشيرا إلى أن الحادثة جاءت ردا على خطف سائق شاحنة من قبل ميليشيا ما يسمى بالحرس اللاوطني. وأضاف أن الشخص المتهم ظهر في تسجيل مصور نفى خلاله الاتهامات الموجهة إليه، معتبرا أن بعض المجموعات الخارجة عن القانون تعمل على تزوير الحقائق وزرع الشقاق بين الأهالي. وأكد استمرار قوى الأمن الداخلي في ملاحقة المتورطين بدماء المدنيين وتقديمهم إلى العدالة، مشددا على أن حماية الأهالي وتأمين الطرقات من أولويات العمل الأمني في المحافظة.

القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي في إسطنبول مطلع حزيران. تنطلق في مدينة إسطنبول مطلع شهر حزيران المقبل أعمال القمة العالمية الثالثة للاقتصاد الإسلامي بمشاركة مسؤولين وخبراء اقتصاد ومستثمرين ومؤسسات مالية من دول عدة. وتعقد القمة بين الثالث والسادس من حزيران في مركز إسطنبول المالي تحت شعار رأس المال في الاقتصاد الإسلامي، هيكلة الثروة من أجل التنمية المستدامة. وتهدف القمة إلى تعزيز مكانة تركيا في منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي العالمية، إضافة إلى مناقشة قضايا التمويل الأخلاقي والتنمية المستدامة والاقتصاد الحقيقي. كما تتضمن القمة جلسات وندوات حول الصيرفة الإسلامية وأسواق الصكوك والذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية وريادة الأعمال وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. ويشارك في القمة عدد من المسؤولين والخبراء الدوليين، بينهم وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيشمك، إلى جانب ممثلين عن بنوك مركزية ومؤسسات اقتصادية عالمية. الحجاج يبدأون رمي الجمرات وذبح الأضاحي في أول أيام العيد. بدأ حجاج بيت الله الحرام الأربعاء في أول أيام عيد الأضحى المبارك رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى إلى جانب ذبح الأضاحي ضمن مناسك يوم النحر في الحج. وشهدت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات انسيابية وتنظيما وفق خطط التفويج المعتمدة وسط انتشار أمني وخدمي لضمان سلامة الحشود وسهولة تنقلهم بين الطوابق والمسارات المخصصة. ويأتي رمي الجمرات اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد وقوف الحجاج على صعيد عرفات والمبيت في مزدلفة، على أن تستكمل بقية المناسك بالحلق وطواف الإفاضة ثم طواف الوداع. وبحسب السلطات السعودية بلغ عدد حجاج موسم هذا العام أكثر من 1,700,000 حاج، بينهم أكثر من 1,500,000 من خارج المملكة. تقبل الله من حجاج بيت الله الحرام مناسكهم وأعادهم إلى بلادهم مغفوري الذنوب، وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدٍ.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمه، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما

من الإبل، ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها لأقاربه وجيرانه، ويتصدق بالثلث لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معد فانشره بسرعة.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمة. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. قال لي أسهبت في الوصف، فقلت العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه. أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

0: يديك.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء، أو المريضة التي لا يرجى برؤها، أو المهزولة، أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3، ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا

ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: والديه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا

0: دورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات، ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم بارك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. أطلعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين. كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا، رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين. كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، العيد يوم مميز تحتفل فيه المجتمعات بعد فترة من العبادة أو الانتهاء من مناسبة دينية أو اجتماعية، ويتميز العيد بالفرح والاجتماع والتواصل الأسري والمجتمعي، ويأتي العيد تجسيدا للفرحة والتلاحم بين الناس، ويعبر عن النصر على النفس أو اكتمال فرض ديني أو مناسبة سعيدة. والسرور أهم ما يميز العيد، ويظهر جليا في الابتسامات واللقاءات والتواصل بين الأهل والأصدقاء والجيران. فالعيد ليس مجرد يوم عابر، بل هو مناسبة لتجديد المحبة والمودة وإحياء روح التضامن والتكافل بين الناس، وهو وقت يسود فيه الفرح ويختفي فيه الحزن، حيث ينسى الإنسان مشاغله اليومية ويعيش لحظات من السعادة الصافية. قال تعالى: قال عيسى بن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد إشاعة السرور والبهجة والتوسعة على العيال والمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيد.

مستمعين الكرام، العيد هو دعوة الله للناس لكي يفرحوا ويريحوا أنفسهم من أحزانهم. قالوا: الفرح سر داخلي لا يظهر إلا بالمشاركة، والسرور في القلوب ينعكس على الوجوه ويجعل للعيد معنى خاصا. والعيد دون تسامح وتصافح مجرد ورقة في التقويم، وروح العيد لا تهب السعادة لمن ينتظرها بالعبوس. يقول كريستوفر ماكاندلز: السعادة حقيقة فقط عندما تشارك، ويمكن ربطها بروح العيد ومشاركة الفرح مع الآخرين. ويقول الدالاي لاما: السعادة ليست شيئا جاهزا، بل تأتي من أفعالك، ويمكن ربطها بروح العيد ومبادرات الفرح والمودة. وتقول الثقافة الغربية: تتضاعف الفرحة عندما يحتفل بها الجميع، والاحتفالات هي نبض المجتمع البهيج، والفرح معدن.

مستمعين الأفاضل، يقول أحمد علي سليمان عبد الرحيم: أيها العيد تغشيت القرى، فأفاق الناس من عذب الكرى، وإذا الفرحة نور عمهم، وعيون الناس تهوى ما ترى، وإذا البهجة في أرواحهم تجعل الإشراق بدرا نيرا، وإذا السعد يسلي أكبدا وبه حق لها أن تفخرا، وإذا الذكرى تحلي يومهم بعد أن عادت بهم نحو الورى. أيها العيد سعدنا بالهنا، لم تزل فينا بشيرا خيرا، تنشر النور على الناس ضحا ثم تهدي الليل صبحا مسفرا. ويقول أحمد زكي أبو شادي: الفطر جاء بآمال نجددها، إن الحياة لآمال وتجديد. ويقول عبد الرحمن صالح العشماوي: قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قال لي ما العيد، أوضح صورة العيد لكي أعرف رسمه. قلت إن العيد أزهار وأطياف ونغمة، إنه النص الذي ثبت فيه الحب ختمة، إنه العيد خيوط من شعاع الحب عقد أتقن الإحسان نظمه. قال لي: أسهبت في الوصف، فقلت: العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ قال لي: أسهبت في الوصف، فقلت: العيد إشراقات بسمة، إنه أنت فهل أدركت فهمه؟ أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في السرور والإعراض عن المكدرات قصيدة لإيليا أبي ماضي يقول فيها: قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال السماء كئيبة وتجهما، قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء. قال الصبا ولا، فقلت له ابتسم لن يرجع الأسف الصبا المتصرما. قال التي كانت سمائي في الهوى، صارت لنفسي في الغرام جهنما، خانت عهودي بعدما ملكتها قلبي، فكيف أطيق أن أتبسما. قلت ابتسم، قلت ابتسم واطرب، فلو قارنتها لقضيت عمرك كله متألما. قال التجارة في صراع هائل، مثل المسافر كاد يقتله الظما، أو غادة مسلولة محتاجة لدم وتنفث كلما لهث الدما. قلت ابتسم، قلت ابتسم ما أنت جالب دائها وشفائها، فإذا ابتسمت فربما أيكون غيرك مجرما وتبيت في وجل كأنك أنت صرت المجرما. قال العدا حولي علت صيحاتهم، أأسر والأعداء حولي في الحما. قلت ابتسم، قلت ابتسم لم يطلبوك بذمهم، لو لم تكن منهم أجل وأعظما. قال المواسم قد بدت أعلامها، وتعرضت لي في الملابس والدمى، وعلي للأحباب فرض لازم، لكن كفي ليس تملك درهما. قلت ابتسم، قلت ابتسم يكفيك أنك لم تزل حيا ولست من الأحبة معدما. قال الليالي جرعتني علقما، قلت ابتسم ولئن جرعت العلقما، فلعل غيرك إن رآك مرنما طرح الكآبة جانبا وترنما.
أتراك تغنم بالتبرم درهما أم أنت تخسر بالبشاشة مغنما؟ يا صاحي لا خطر على شفتيك أن تتثلما والوجه أن يتحطما. فاضحك فاضحك فإن الشهب تضحك والدجى متلاطم ولذا نحب الأنجما. قال البشاشة ليس تسعد كائنا يأتي إلى الدنيا ويذهب مرغما. قلت ابتسم قلت ابتسم ما دام بينك والردى شبر فإنك بعد لن تتبسما. نرجو الله أن نكون وإياكم من المبتسمين في الدارين رغما عن إيليا أبي ماضي ومن يعتقد اعتقاده. مستمعين الكرام، لنسعى إلى نشر السرور والخير في العيد، فسرورنا لا يكتمل إن لم ينتشر السرور في المجتمع الذي نعيش فيه. لنتفقد الضعفاء والمساكين، ولنواسي المكلومين، ولنخفف عن المتألمين بما نستطيع، ولنتذكر أن الابتسامة في وجه إخواننا صدقة، ولن يعدم أحدنا ابتسامة على وجهه يسعد بها نفسه وغيره. صباح الخير، وكل عام وأنتم بألف خير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير وكل عام وأنتم

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3rd إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6th إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن

يطعم المضحي أهل بيته ثلثها ويهدي ثلثها لأقاربه وجيرانه ويتصدق بالثلث، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك.

تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعين الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد.

أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار

0: التعاون مع تركيا رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين. كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة.

تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جدا من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقا مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءا أساسيا من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضا عوامل أقل وضوحا مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ، وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلا يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية، إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية، إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر.
ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم، كيف يأكل وكيف ينام وكيف يتحرك وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله

ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعينا الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

سير ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يسير يسير. قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يسير يسير. عشت كتير وشفت كتير وغيرت.

الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطل خليني بالبيت تالت.

بطرح لك مشوار قلت لي يا راي بطرح لك مشوار قلت لي يا راي قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق اكتر قالت لكن اوعى طار حوالي العشاق اكتر قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت

0: خليكن على السماع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة

الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلاً: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس
أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهاته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزير الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد.
مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين، كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة.

0: مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة.

ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3 ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه

للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات، ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد.
وقعت الهيئة المركزية

0: للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين. كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسياً متحركاً كهربائياً في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين الخامس والعشرين من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشير بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً: سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشير على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاماً من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء

العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنة وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا، رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين. كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي.

فؤادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي والعيس أطربني وصوت الحادي حرمتم جفن المنام لبعدكم يا ساكنين المنحنى والوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد.

لي من ربا أطلى لمكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا. عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أشرف الأعياد، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي، حجوا وقد غفر الإله ذنوبهم، باتوا بمزدلف بغير تمادي، ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي، حلقوا رؤوسهم وقصوا ظفرهم، قبل المهيمن توبة الأسياد. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي، لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، لتبلغ المختار ألف تحية، لتبلغ المختار ألف تحية، من عاشق متقطع الأكباد، قولوا له عبد الرحيم متيم، قولوا له عبد الرحيم متيم، ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3 ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري السعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهاته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين، كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يهنئ الحجاج الأتراك في الأراضي المقدسة بالعيد. هنأ رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الأربعاء الحجاج الأتراك الموجودين في الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج بعيد الأضحى المبارك، وذلك عبر اتصال هاتفي أجري خلال لقاء وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي التركي مراد قورم بالحجاج. وخاطب أردوغان نحو 300 حاج تركي قائلا: تقبل الله منكم وأسأل الله أن يكون عونا وسندا لكم. كما نقل تهانيه للحجاج بمناسبة عيد الأضحى المبارك متمنيا لهم المزيد من الأعياد المباركة. وخلال اتصال هاتفي آخر أجراه وزير الدفاع التركي يشار جولر مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان يوم الأربعاء أول أيام عيد الأضحى، أثناء زيارة جولر لمركز حرس الحدود في ولاية أدرنة شمال غربي البلاد، هنأ أردوغان الجنود الأتراك بالعيد مشيدا بدورهم في حماية الحدود وأمن البلاد. وقال أردوغان: إن تركيا تعد دولة منتجة للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية حماية الحدود في ظل الحروب والأزمات التي يشهدها العالم مؤخرا. وأشار أردوغان إلى أن مناورات آفس 2026 التي اختتمت مؤخرا بمشاركة عناصر من 50 دولة عكست نهج تركيا القائم على دعم السلام والاستقرار والتعاون الدولي. أردوغان وتبون يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية. أجرى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الخميس اتصالا هاتفيا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بحث خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب المستجدات الإقليمية والدولية. وأكد أردوغان خلال الاتصال مواصلة العمل على تعزيز التعاون بين تركيا والجزائر في مختلف المجالات ولا سيما التجارة والطاقة والصناعات الدفاعية، مشددا على استمرار جهود أنقرة لدعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. كما هنأ أردوغان نظيره الجزائري والشعب الجزائري بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الشيباني يلتقي ولي العهد السعودي وينقل له تحيات الرئيس الشرع. التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلال الاستقبال السنوي للحجاج في قصر منن بمدينة مكة المكرمة، ناقلا إليه تحيات رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع. وأعرب الشيباني خلال اللقاء عن تقدير الجمهورية العربية السورية للجهود والخدمات والتسهيلات التي تقدمها المملكة لحجاج بيت الله الحرام، مشيدا بحفاوة الاستقبال التي حظي بها الحجاج السوريون خلال موسم الحج الحالي. الشيباني: حققنا تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية لحقبة نظام الأسد البائد. أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أمس الخميس أن سوريا حققت تقدما جديدا في ملف إزالة مخلفات الأسلحة الكيميائية العائدة لحقبة النظام البائد. وأوضح الشيباني في منشور عبر منصة إكس أن الفرق الوطنية المختصة عثرت على ذخائر ومواد تدخل في التصنيع ومعدات مزج وتخزين، جرى تأمينها ونقلها إلى مرافق متخصصة تمهيدا لتدميرها. وأشار إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة أشهر من العمل الفني والاستخباراتي وبالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي نفذت زيارات تفتيش إلى عشرات المواقع ضمن جهود تهدف إلى تعزيز الشفافية والأمن والاستقرار. من جهته اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك أن هذا التطور يمثل محطة مهمة لسوريا الجديدة وللأمن الدولي، مؤكدا أن التعاون مع المنظمة الدولية يسهم في التخلص من إرث الأسلحة الكيميائية. مذكرة تفاهم سورية سعودية لتعزيز التعاون في مكافحة الفساد. وقعت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أمس الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال منع الفساد ومكافحته. ووقع المذكرة عن الجانب السوري رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عامر العلي، وعن الجانب السعودي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية مازن بن إبراهيم الكهموس، حيث تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير القدرات المؤسسية لدى الجانبين. كما بحث الطرفان خلال مراسم التوقيع سبل تعزيز الشفافية وحماية النزاهة، واستعرض أبرز الإجراءات والممارسات المتبعة في مجال مكافحة الفساد. وزيرا الطاقة والطوارئ يتابعان ميدانيا أوضاع الفرات في دير الزور ويوجهان بحلول إسعافية للأهالي. أجرى وزير الطاقة السوري محمد البشير برفقة معاونه لشؤون الموارد المائية المهندس أسامة أبو زيد جولة ميدانية في المناطق المحيطة بنهر الفرات بمحافظة دير الزور لمتابعة تداعيات ارتفاع منسوب المياه والإجراءات المتخذة لحماية المنشآت الخدمية وتأمين احتياجات الأهالي. ووجه البشير الجهات المعنية باتخاذ حلول إسعافية عاجلة، من بينها تزويد السكان بالمياه عبر الصهاريج اعتبارا من يوم الجمعة، والعمل على إعادة تشغيل 10 محطات مياه خرجت عن الخدمة بعد حمايتها بسواتر ترابية. وأكد البشير أنه لا داعي للخوف أو الذعر من ارتفاع منسوب نهر الفرات، مشيرا إلى تواصل مع الجهات

0: الجانب التركي لتخفيض إطلاقات المياه، ومتوقعا تحسن الوضع خلال الساعات المقبلة. من جانبه تفقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح أعمال الاستجابة الطارئة في دير الزور والرقة، مؤكدا أن سلامة الأهالي وحماية المحاصيل الزراعية تمثل أولوية قصوى، مع استمرار جهود فرق الطوارئ والدفاع المدني للتعامل مع الفيضان والحد من أضراره. تركيا والبيرو تتفقان على مسودة تفاهم للتعاون في التعدين. أعلنت وزيرة البيئة في البيرو نيلي باراديس ديل كاستيو اتفاق بلادها مع وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان برقدار على تبادل مسودة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعدين عبر السفارات بين البلدين. وأكدت الوزيرة في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أمس الخميس أن بيرو تسعى للحفاظ على مسار التعاون مع تركيا رغم التغييرات السياسية المرتقبة في البلاد، مشيرة إلى أن منتدى المعادن النادرة الذي استضافته إسطنبول شكل فرصة لتعزيز التعاون بين الجانبين. كما أوضحت أن البلدين بحثا سبل تطوير التعاون في مجالات الإنتاج المشترك والاستثمار وتطوير التكنولوجيا والاستفادة من الموارد المعدنية ضمن إطار التنمية المستدامة. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: راديو صدى الفرات.
1: الو، هاي صدى، ازيك يا حبيبتي؟
2: هاي رحمتي حبيبي، كيفك؟
1: تمام الحمد لله.
2: شو بصوتك حبيبي؟
1: مفيش، مخنوق شويه كده، كنت عايز اقعد اتكلم معاكي.
2: مش كان نفسي، يلا بانتظار.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يوم شفتك تدري اسعد.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح

القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان.

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

نائب ترامب يدعي الاقتراب جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن.

والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد.

والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان.

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها.

مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

القرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 75 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 75 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه.

0: الله ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة

صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3rd إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6th إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

فضة يا شطبة ريحان أدير بهوانا حليان، فضة يا شطبة ريحان أدير بهوانا حليان، ضد القصايب علماتي طاحت نسايم نيسان، بوس الحواجب يا كحل.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين.

نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية

تركيا رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه.

مؤكداً على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: اقتراب جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

إليك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله، والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة

أشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنتين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: يدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامناً مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم، ويصادف 29 مايو

أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر، وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطوات

0: القرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

الإغاثة التركية توزع كراسي كهربائية على 228 سورياً من ضحايا الحرب.

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية إيهاها 228 كرسيا متحركا كهربائيا في سوريا، وذلك في إطار جهودها الموجهة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم جراء هجمات قوات النظام المخلوع بين عامي 2011 و2024. وتهدف الهيئة من خلال عمليات التوزيع التي نفذتها في محافظات دمشق وحلب وحماة وحمص وإدلب إلى تمكين ذوي الإعاقة من ضحايا الحرب من مواصلة حياتهم اليومية بشكل أكثر استقلالية. وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية الاثنين 25 من أيار، أفاد ممثل هيئة الإغاثة الإنسانية في سوريا حمزة دينتشر بأن تحديد المحتاجين جرى بناء على عمل دقيق بالتنسيق مع المؤسسات المحلية، وأوضح أنه تم إيصال الكراسي الكهربائية إلى 228 شخصاً من ذوي الإعاقة بعد فحص تقاريرهم الطبية، مضيفاً: سنواصل أعمالنا الإنسانية بعزيمة وإصرار حتى تزول كافة العقبات في المنطقة تماماً. وشدد دينتشر على أن المواطنين من ذوي الإعاقة الذين كافحوا من أجل البقاء تحت الحرب قد سنحت لهم اليوم فرصة التنقل دون الاعتماد على الآخرين مع حصولهم على الكراسي المتحركة كهربائيا. من جانبه ذكر محمد عدنان شوشو الذي أصيب في منطقة الغوطة الشرقية بريف دمشق في العام 2015 مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، أن حركته أصبحت أسهل الآن بفضل الكرسي المتحرك الذي حصل عليه، معربا عن شكره لكل من قدم له الدعم. وتواصل هيئة الإغاثة الإنسانية أنشطتها في مجالات الإغاثة الإنسانية والصحة والتعليم وإعادة التأهيل في سوريا منذ انطلاق الثورة عام 2011. وتعد مشكلة الإعاقات بسبب الحرب من أكبر المشاكل التي يعاني منها الشعب السوري، ولا توجد إحصائيات دقيقة لأعداد المصابين بالإعاقات الحركية المختلفة والبتور والشلل. وتشير التقديرات إلى وجود عشرات الآلاف من حالات الإعاقة الحركية، وربما أكثر من ذلك بكثير، مع تراكم الإصابات خلال 14 عاما من الحرب، ومع وقوع حالات جديدة بسبب مخلفات الحرب والألغام.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين.
ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

سعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: القرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 75 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 75 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طلل. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم، ساروا فمنقطع عنها ومتصل. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر. سر السرارة شمس ما لها طفل.
شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والجبل.

العمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل. يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما هملوا. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما هملوا. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبير.

كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 1/3 ويهدي 1/3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3 لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، 1/3 لأهلك، 1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام،
العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: يدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

نائب ترامب يدعي الاقتراب جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول.

0: الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. عادات يومية تسرع شيخوخة دماغك وتهدد حياتك. تزداد التحديات الصحية التي تواجه الإنسان مع التقدم في العمر، خاصة تلك المرتبطة بالدماغ والقدرات الإدراكية والذاكرة. فمع الشيخوخة ترتفع احتمالات الإصابة بالخرف والسكتات الدماغية وتراجع الوظائف المعرفية نتيجة تداخل عوامل بيولوجية وبيئية وسلوكات حياتية قد تبدأ آثارها منذ سنوات الطفولة الأولى. ولا ترتبط صحة الدماغ بالعمر وحده، بل تتأثر أيضا بنمط الحياة اليومي مثل التغذية والنشاط البدني والنوم والصحة النفسية ومستويات التوتر وحتى البيئة الاجتماعية المحيطة بالإنسان. ويحذر خبراء الصحة من أن العادات غير الصحية مثل التدخين والإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة الحركة واضطرابات النوم والتوتر المزمن قد تتحول مع الوقت إلى عوامل تهدد الدماغ بصورة مباشرة وترفع احتمالات الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

خطر عالمي يتسارع مع الشيخوخة. تزداد خطورة هذه المشكلة مع التوقعات بارتفاع عدد الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 65 عاماً إلى أكثر من 1.5 مليار شخص بحلول عام 2050، ما يعني اتساع دائرة المعرضين لأمراض الخرف والتدهور الإدراكي والسكتات الدماغية. ورغم ارتباط السكتات الدماغية غالباً بكبار السن، فإنها لا تقتصر عليهم فقط، إذ يمكن أن تصيب أشخاصاً دون سن 65 عاماً، بل وحتى الأطفال والرضع في بعض الحالات. وتؤكد مؤسسات صحية دولية أن مواجهة هذا التحدي تتطلب تعزيز الوعي المجتمعي وتطوير سياسات صحية تدعم الوقاية المبكرة، خاصة مع الارتفاع الكبير في التكلفة الصحية والاجتماعية المرتبطة بأمراض الدماغ المزمنة. الدماغ يبدأ الشيخوخة مبكراً. تشير تقارير جمعية القلب الأمريكية إلى أن حماية الدماغ لا تبدأ عند ظهور أعراض المرض، بل في مراحل مبكرة جداً من الحياة. فالسلوكيات اليومية التي يعتادها الإنسان منذ الصغر قد تحدد لاحقاً مدى مقاومة دماغه للشيخوخة والتدهور المعرفي. وتوضح الجمعية أن صحة الدماغ لا تعتمد فقط على الجينات الوراثية، بل تتشكل عبر شبكة معقدة من العوامل المتداخلة تشمل الصحة الجسدية والنوم الجيد والنشاط البدني والتغذية والدعم النفسي والاجتماعي. وترتبط صحة القلب والأوعية الدموية ارتباطا مباشرا بصحة الدماغ، إذ تعتمد الخلايا العصبية على تدفق دم مستمر وغني بالأكسجين والعناصر الغذائية، ما يجعل الحفاظ على صحة القلب جزءاً أساسياً من الوقاية من الخرف والسكتات الدماغية. عوامل خفية تهدد الذاكرة. وبحسب خبراء الصحة، لا تقتصر المخاطر على التدخين والسمنة فقط، بل تشمل أيضاً عوامل أقل وضوحاً مثل التوتر المزمن والقلق والاكتئاب والعزلة الاجتماعية واضطرابات النوم والتلوث البيئي والالتهابات المزمنة وضعف التعليم والرعاية الصحية وفقدان السمع وسوء التغذية واضطراب ميكروبيوم الأمعاء. وتشير الدراسات الحديثة إلى أن تلوث الهواء والمبيدات والميكروبلاستيك قد تسهم في زيادة الالتهابات العصبية والإجهاد التأكسدي، وهي عوامل ترتبط بتدهور الخلايا العصبية مع التقدم في العمر. ولهذا يرى الخبراء أن حماية الدماغ ليست مسؤولية فردية فقط، بل مسؤولية جماعية تشمل تحسين البيئة والتعليم والرعاية الصحية والغذاء وجودة الحياة. كيف نحمي الدماغ من الشيخوخة؟ يرى الأطباء أن الوقاية المبكرة ما تزال السلاح الأقوى في مواجهة أمراض الدماغ. وتشمل أهم الخطوات الوقائية السيطرة على الأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم

السكري والكوليسترول والسمنة، لأنها تؤثر مباشرة على صحة الأوعية الدموية المغذية للدماغ. النوم الجيد. أثبتت الدراسات أن النوم السيء وانقطاع النفس أثناء النوم قد يؤثران على الذاكرة والانتباه والمزاج، ويرفعان خطر التدهور الإدراكي. النشاط البدني المنظم. فالمشي اليومي مثلاً يساعد على تحسين تدفق الدم إلى الدماغ، ويقلل من خطر الخرف والسكتات الدماغية على المدى الطويل. التغذية الصحية. إذ يساعد النظام الغذائي الغني بالخضروات والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك على دعم صحة القلب والدماغ معا. الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية. إذ يسهم تقليل التوتر والقلق والاكتئاب وتعزيز العلاقات الاجتماعية في حماية الدماغ من آثار الإجهاد المزمن وتسارع الشيخوخة. هل يبطئ فيتامين الشمس الشيخوخة؟ يتزايد اهتمام العلماء بفيتامين دال بعدما ربطت دراسات حديثة بينه وبين تعزيز المناعة وتقليل الالتهابات وربما إبطاء الشيخوخة الخلوية. وأظهرت دراسة أمريكية أجريت على أكثر من 1000 شخص بمتوسط عمر 65 عاما أن تناول 2000 وحدة دولية يوميا من فيتامين دال ساعد في الحفاظ على التيلوميرات، وهي تراكيب تحمي الحمض النووي من التلف مع التقدم في العمر. ورغم النتائج الواعدة، يؤكد الباحثون أن الأمر ما يزال بحاجة إلى مزيد من الدراسات، ويحذرون من الإفراط في تناول المكملات دون إشراف طبي. بخاخ أنفي ينعش الأمل. وفي تطور علمي لافت، أعلن باحثون من جامعة تكساس A&M تطوير بخاخ أنفي أظهر قدرة على تقليل التهابات الدماغ وتحسين الذاكرة في التجارب الأولية. ويرى الباحثون أن هذا النهج قد يفتح مستقبلا الباب أمام علاجات جديدة لإبطاء شيخوخة الدماغ ومواجهة أمراض مثل الزهايمر والخرف، خاصة مع الارتفاع المتوقع عالميا في أعداد المصابين بهذه الأمراض خلال العقود المقبلة. الفول السوداني ودعم الذاكرة. كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة ماستريخت الهولندية أن تناول حصتين يوميا من الفول السوداني المحمص بقشره قد يساعد على تحسين تدفق الدم إلى مناطق الدماغ المرتبطة بالذاكرة والتفكير. وأظهرت الفحوصات تحسنا ملحوظا في تدفق الدم داخل بعض الفصوص الدماغية، ولكن الباحثين شددوا على أن الفول السوداني لا يمثل علاجا للخرف أو الزهايمر، بل قد يكون جزءا من نمط غذائي داعم لصحة الدماغ. المعركة تبدأ اليوم. تكشف الأبحاث الحديثة أن صحة الدماغ ليست مسألة حظ أو جينات فقط، بل نتيجة تراكم طويل للعادات اليومية ونمط الحياة والبيئة المحيطة بالإنسان. ولهذا يؤكد الخبراء أن أفضل فرصة لحماية الذاكرة وتقليل خطر السكتات الدماغية والخرف لا تبدأ داخل المستشفيات، بل تبدأ من القرارات الصغيرة التي يتخذها الإنسان كل يوم: كيف يأكل، وكيف ينام، وكيف يتحرك، وكيف يدير ضغوط حياته. مستمعين الكرام، قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. فلنحافظ على صحة أجسامنا، ولنبتعد عن العادات غير الصحية التي تضر بأجسامنا وعقولنا. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم، ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم، وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد، بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة، حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية، وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر

أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنة وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته 3، ويهدي 3 لأقاربه وجيرانه، ويتصدق 1/3، لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا 1/3 لك، و1/3 لأهلك، و1/3 للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير، أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

0: والدي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: خليكن على السمع على صدى الفرات.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

قرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول.

0: وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. الدوري التركي يزدر الستار، صراع أوروبا يحسمه باشاك شهير، والهبوط يضرب أنطاليا سبور. شهدت الجولة 43 والأخيرة من الدوري التركي الممتاز لكرة القدم نتائج حاسمة في صراع القمة والهبوط، فقد تمكن باشاك شهير من الإبقاء على حظوظه الأوروبية بعد فوزه على غازي عنتاب بهدفين مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 57 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد غازي عنتاب عند 37 نقطة. وفي صراع الهبوط، أكمل أنطاليا سبور عقد الفرق المغادرة إلى دوري الدرجة الثانية رغم فوزه على كوجال سبور بهدف دون رد، ليتجمد رصيده عند 32 نقطة في المركز السادس عشر، كما تعادل بشكطاش مع ريزا سبور بهدفين لمثلهما بعدما قلب تأخره بهدفين إلى تعادل ثمين، ليصل إلى 60 نقطة في المركز الرابع. وتوج جلاتاسراي بلقب الدوري برصيد 77 نقطة رغم خسارته أمام باشاك شهير بهدف دون رد، بينما حل فنرباجي ثانيا ب74 نقطة وطرابزونسبور ثالثا ب69 نقطة. السيتي يواصل مطاردة اللقب، وأستون فيلا يحسم الأبطال، وأوستهام يقترب من الهبوط. شهدت الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم نتائج مؤثرة في صراع القمة والمراكز الأوروبية والهبوط، فقد حقق نيوكاسل يونايتد فوزا على وستهام بثلاثة أهداف لهدف ليبقي على آمل الأخير في البقاء، حيث تجمد رصيده عند 36 نقطة في المركز الثامن عشر، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 49 نقطة. وفي صراع المراكز الأوروبية، حسم أستون فيلا المركز الرابع رسميا بعد فوزه الكبير على ليفربول بأربعة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا. كما فاز مانشستر يونايتد على نوتنغهام فورست بثلاثة أهداف لهدفين، ليرفع رصيده إلى 68 نقطة في المركز الثالث، بينما توقف رصيد فورست

عند 43 نقطة، وفي سباق اللقب واصل مانشستر سيتي مطاردة المتصدر بفوزه على كريستال بالاس بثلاثة أهداف نظيفة ليصل إلى 77 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف أرسنال. روما يحسم ديربي العاصمة الإيطالية بفوز على لاتسيو. حسم روما ديربي العاصمة الإيطالية أمام لاتسيو بفوزه بهدفين دون رد ضمن الجولة 37 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ورفع روما رصيده إلى 70 نقطة في المركز الرابع معززا حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 51 نقطة في المركز التاسع. وفي مباريات أخرى فاز نابولي على بيزا بثلاثية نظيفة ليضمن المشاركة في دوري الأبطال، كما تغلب ميلان على جنوا بهدفين لهدف، بينما تلقى يوفنتوس خسارة مفاجئة أمام فيورنتينا بهدفين لهدف. ريال مدريد يستعيد توازنه في الليغا وإشبيليا يقترب من ضمان البقاء. استعاد ريال مدريد توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه ريال أوفيدو بهدفين دون رد في ختام الجولة 36 من الليغا، ورفع ريال مدريد رصيده إلى 80 نقطة في المركز الثاني متجاوزا آثار خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة، بينما تأكد هبوط ريال أوفيدو بعد تجمد رصيده عند 29 نقطة في المركز الأخير. وعزز إشبيليا فرص بقائه في الدوري بعد فوزه المثير على مضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليرفع رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر مبتعدا عن منطقة الهبوط قبل جولتين من النهاية، كما استعاد أتلتيكو مدريد توازنه بعد تغلبه على مضيفه أوساسونا بهدفين لهدف، ورفع أتلتيكو رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 42 نقطة في المركز الحادي عشر. وفي مباريات أخرى ضمن ريال بيتيس تأهله رسميا إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد فوزه على إلتشي بهدفين مقابل هدف وخسارة سيلتا فيغو أمام ليفانتي. كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولين بخماسية. قاد الإنجليزي هاري كين فريق بايرن ميونخ إلى فوز كبير على ضيفه كولين بخمسة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم البوندسليغا، وسجل كين هاتريك في المباراة ليعزز صدارة البايرن الذي أنهى الموسم بطلا برصيد 89 نقطة فيما تجمد رصيد كولين عند 32 نقطة في المركز الرابع عشر. وشاهدت بقية مباريات الجولة الأخيرة نتائج حاسمة في صراع البقاء، حيث نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر بينما هبط هايدنهايم وسانت باولي إلى الدرجة الثانية. ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي لتحقيق أول فوز بملعبه. قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي لتحقيق أول فوز على ملعبه هذا الموسم بعدما تغلب على بورتلاند تيمبرز بهدفين دون رد ضمن الدوري الأمريكي لكرة القدم، وسجل ميسي الهدف الأول وصنع الثاني ليقود فريقه إلى الفوز الثالث تواليا ويرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة الشرقية. ورفع ميسي رصيده هذا الموسم إلى 12 هدف وخمس تمريرات حاسمة خلال 13 مباراة، كما وصلت أهدافه إلى 910 أهداف في مسيرته الاحترافية.

اتحاد العاصمة الجزائري يتوج بطلا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الثانية. توج فريق اتحاد العاصمة الجزائري بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الزمالك المصري بركلات الترجيح بنتيجة 8-7 في إياب النهائي على استاد القاهرة الدولي. وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف الزمالك الوحيد مبكرا من ركلة جزاء، بينما حسم الفريق الجزائري اللقب بعد إهدار محمد شحاتة الركلة الأخيرة للزمالك. غامبا أوساكا الياباني يتوج بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني. توج فريق غامبا أوساكا الياباني بلقب دوري أبطال آسيا للمستوى الثاني لكرة القدم بعد فوزه على النصر السعودي بهدف دون رد السبت 16 أيار في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الأول بارك بالرياض. وسجل اللاعب التركي دينيز هوميت هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 ليمنح الفريق الياباني اللقب القاري، بينما واصل النصر غيابه عن الألقاب المحلية والقارية منذ عام 2019. الهلال يؤجل تتويج النصر بلقب الدوري السعودي إلى الجولة الختامية. أجل الهلال حسم لقب الدوري السعودي لكرة القدم بعدما تغلب على ضيف نيوم بهدفين دون رد ضمن الجولة 33 من المسابقة، ورفع الهلال رصيده إلى 81 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر النصر، ليبقى حسم اللقب مؤجلا إلى الجولة الأخيرة. ويحتاج الهلال للفوز على الفيحاء مع تعثر النصر أمام ضمك من أجل التتويج باللقب. سينر بطلا لروما وسفيتولينيا تحرز لقب السيدات. توج الإيطالي يانيك سينر بلقب بطولة روما للماسترز للتنس فئتي 1000 نقطة للمرة الأولى في مسيرته بعد فوزه على النرويجي كاسبر رود بمجموعتين دون رد الأحد 17 أيار في المباراة النهائية. وفي منافسات السيدات أحرزت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا لقب بطولة روما المفتوحة للمرة الثالثة في مسيرتها بعد فوزها على الأمريكية كوكو غوف بمجموعتين مقابل واحدة. مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر. مستمعين الكرام في تركيا وسوريا وفي كل مكان، كل عام وأنتم بخير. مستمعينا، نحن في أيام عظيمة يؤدي فيها حجاج بيت الله الحرام مناسكهم ويتمون ركنا عظيما من أركان الإسلام، ويفرح فيها المسلمون في كل مكان. هذه أيام أكمل الله فيها لعباده دينهم وفدى فيها نبيه إسماعيل عليه السلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مستمعين الكرام، في هذه الأيام يتقرب المسلمون من ربهم بذبح الأضاحي من صبيحة أول أيام العيد بعد أداء صلاة العيد في العاشر من ذي الحجة حتى غروب شمس اليوم الأخير من عيد الأضحى المبارك في الثالث عشر من ذي الحجة. ويعتبر نحر الأضحية واجبا في بعض المذاهب الإسلامية وسنة مؤكدة ومستحبة في مذاهب أخرى على القادر المستطيع، وهي عبادة مهمة وتعبير عن التضحية والتقرب إلى الله. وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحية فقال: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض، فطيبوا بها نفسا. ويشترط في الأضحية أن تكون من الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ويشمل ذلك الذكر والأنثى من النوع الواحد، والمعز نوع من الغنم، والجاموس نوع من البقر. قال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ومن شروط الأضحية أن يتجاوز عمرها 6 أشهر إن كانت من الغنم أو الماعز، وأن تكمل 2 سنين وتدخل في 3 إن كانت من البقر، وأن تكمل 5 سنوات وتدخل في 6 إن كانت من الإبل. ويستحب أن تكون الأضحية سمينة عظيمة حسنة، ويجب أن تكون الأضحية خالية من العيوب التي تؤثر في وفرة

لحمها وجودته، فلا يجزئ التضحية بالعوراء أو العرجاء أو المريضة التي لا يرجى برؤها أو المهزولة أو التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها. ويستحب أن يطعم المضحي أهل بيته ثلثها، ويهدي ثلثها لأقاربه وجيرانه، ويتصدق بالثلث لقوله سبحانه وتعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: الضحايا والهدايا ثلث لك، وثلث لأهلك، وثلث للمساكين. ويستحب أن يذبح المضحي أضحيته بنفسه إن كان يحسن الذبح، ويشهد ذبحها إن لم يكن يحسن الذبح، ولا يجوز أن يعطى الجزار أجره من الأضحية. مستمعينا، وعلينا أن ننتبه إلى تعليمات الحكومات والبلديات، فنذبح الأضحية في الأماكن المخصصة، ولا نتجاوز ولا نرمي أوساخ ما تبقى من الأضحية في الشوارع. مستمعينا الكرام، العيد أيام فرح وسرور وتوسعة، فوسعوا فيها على أنفسكم وأهلكم ومن حولكم مما أباح الله لكم، ولينفق ذو سعة من سعته، ومن كان رزقه قليلا فلينفق مما آتاه الله، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مستمعين الكرام، كل عام والشعبان التركي والسوري والأمة الإسلامية والإنسانية جمعاء بألف خير أعاده الله علينا وعليكم وعلى أهلنا وأوطاننا باليمن والبركة. كل عام وأنتم بألف خير.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

عني غاب واني بالحسرة عشت ماكو وجهك واني خاف ويا غيري تورطت يعني حبك هيج صار ينقلب ويا الوقت

عيوني بالسكت حرت ساكت وعايف نموت وانت يم غيري فرحت جرحي يسألني عليك رد اجاوب ما قدرت صعب اقول الغالي راح والله من جرح خجلت.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامناً مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولاً إلى جامع آيا صوفيا، مؤكداً مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان. وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات

متابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

قرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد

0: مدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ظاعنين بقلبي أينما ظعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ظاعنين بقلبي أينما ظعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طللوا. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم، ساروا فمنقطع عنها ومتصلوا. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات من مضر، محمد سيد السادات من مضر. سر السرارة شمس ما لها طفل.
شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك.

يا خير من يحفى وينتعل والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا دمي وعرضي مباح والحما همل. صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

0: 让天空永远蔚蓝，白云在上面，让笑容更加灿烂，一笑没有恩怨。这首是2008年是丹东了 Gamstellum and Chef 的一些哈梅拉。
1: Magandang gabi Pilipinas. Matapos ang hit single na Tanura ni Fares Karam, muli po siyang nagbabalik para sa kanyang bagong musikang muli ninyong kagigiliwan, ang Shufta Bishare Alhamra.
2: بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية التنورة نبغى نقول لكم فارس كرم يصدر أغنية جديدة بعنوان شفتها بشارع الحمراء ابقوا معنا لنوافيكم بكل جديد

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: يديك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامناً مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولاً إلى جامع آيا صوفيا، مؤكداً مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان.

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: القرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا راحلين إلى منى بقيادي، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي. سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، والعيس أطربني وصوت الحادي. حرمتم جفن المنام لبعدكم، يا ساكنين المنحنى والوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. فإذا وصلتم سالمين فبلغوا مني السلام أهيل ذاك الوادي. وتذكروا عند الطواف متيما صبا فني بالشوق والإبعاد.

لي من ربا أطلال مكة مرغب، فعسى الإله يجود لي بمرادي، ويلوح لي ما بين زمزم والصفا. عند المقام سمعت صوت منادي ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي، ويقول لي يا نائما جد السرى، عرفات تجلو كل قلب صادي. تالله ما أحلى المبيت على منى في ليل عيد أشرف الأعياد، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. الناس قد حجوا وقد بلغوا المنى، وأنا حجبت فما بلغت مرادي. حجوا وقد غفر الإله ذنوبهم، باتوا بمزدلف بغير تمادي، ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. ذبحوا ضحاياهم وسال دماؤها، وأنا المتيم قد نحرت فؤادي. حلقوا رؤوسهم وقصوا ظفرهم، قبل المهيمن توبة الأسياد. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. لبسوا ثياب البيض منشور الرضا، وأنا المتيم قد لبست سوادي. يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، يا رب أنت وصلتهم وقطعتني، فبحقهم يا رب حل قيادي. بالله يا زوار قبر محمد، بالله يا زوار قبر محمد، من كان منكم رائحا أو غادي، لتبلغوا المختار ألف تحية، لتبلغوا المختار ألف تحية، من عاشق متقطع الأكباد. قولوا له عبد الرحيم متيم، قولوا له عبد الرحيم متيم، ومفارق الأحباب والأولاد. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما سار ركب أو ترنم حادي. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Fuck.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامناً مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولاً إلى جامع آيا صوفيا، مؤكداً مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 من مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد. الشرع يصل دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات الفيضان.

وصل رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع الجمعة إلى محافظة دير الزور برفقة وفد وزاري للاطلاع على واقع المحافظة والمشاريع الخدمية ومتابعة تطورات فيضان نهر الفرات الناتج عن الارتفاع الحاد في منسوب المياه. وضم الوفد عددا من الوزراء والمسؤولين، بينهم وزراء الإدارة المحلية والطاقة والصحة والزراعة والطوارئ، حيث تهدف الزيارة إلى متابعة الاحتياجات الإنسانية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. وعقب وصوله ترأس الشرع اجتماعا في مدينة دير الزور للاطلاع على واقع المحافظة ومتابعة استجابة المؤسسات الحكومية لارتفاع منسوب نهر الفرات. وشارك في الاجتماع عدد من الوزراء ومحافظ دير الزور ومديرو المؤسسات الخدمية ووجهاء من المحافظة، حيث جرى بحث واقع المشاريع الخدمية والإجراءات المتخذة للتعامل مع تداعيات الفيضانات. كما أجرى الشرع جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري للاطلاع على واقع المشاريع في المدينة ومتابعة تطورات ارتفاع منسوب النهر. وتشهد محافظتا دير الزور والرقة حالة استنفار واسعة بعد خروج عدد من محطات المياه عن الخدمة وفصل خطوط كهربائية مهددة بالغمر وسط استمرار أعمال الإجلاء وإنشاء السواتر الترابية للحد من الأضرار.

محافظة الرقة، وضع السدود مستقر وآمن، وعمليات المتابعة الفنية مستمرة على مدار الساعة. أعلنت محافظة الرقة الجمعة أن وضع السدود مستقر وآمن، مؤكدة استمرار عمليات المتابعة الفنية على مدار الساعة لضمان إدارة تدفق المياه والحفاظ على سلامة الأهالي في ظل ارتفاع منسوب نهر الفرات. وأوضحت المحافظة أن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بكامل جاهزيتها مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومراقبة المناسيب بشكل دقيق، داعية السكان إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات. وفي السياق، أشارت مديرية الإعلام في الرقة إلى غمر المياه قرية المحوكية في الريف الغربي نتيجة زيادة الوارد المائي إلى بحيرة الفرات وسط استمرار إجراءات الطوارئ في دير الزور والرقة. كما أكد مدير دائرة الإعلام في وزارة الطاقة السورية عبد الحميد سلات الجمعة أن الوضع المائي في حوض الفرات وشرق سوريا مستقر، ولا توجد ارتفاعات جديدة متوقعة في مناسيب المياه، مشددا على أن السدود والمنشآت الحيوية التابعة للوزارة آمنة وتحت السيطرة الكاملة. وأوضح سلات أنه يتم تمرير نحو 1800 متر مكعب في الثانية عبر مفيض سد الفرات، مع توقع انخفاض الوارد المائي القادم من تركيا اعتبارا من مساء الأحد، ما سينعكس تدريجيا على انخفاض مناسيب النهر. وأشار إلى استمرار أعمال إعادة تشغيل محطات المياه المتوقفة في دير الزور والرقة بالتوازي مع تنفيذ خطط إسعافية لتأمين مياه الشرب للأهالي عبر الصهاريج وغرف الاستجابة الطارئة.

0: قرابة جدا من التوصل إلى اتفاق مع إيران. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن المفاوضات الجارية مع إيران بشأن برنامجها النووي ما تزال تحتوي على بعض الخلافات العالقة، رغم ما وصفه بتقدم ملحوظ واقتراب كبير من التوصل إلى اتفاق. وأوضح فانس في تصريحات صحفية أمس الخميس أن الجانبين تبادلا وجهات نظر حول قضايا أساسية، من بينها مخزونات اليورانيوم عالي التخصيب وقضية التخصيب نفسها، مشيرا إلى أن المفاوضين الإيرانيين يتعاملون بحسن نية، وأضاف أن هناك تفاصيل لا تزال بحاجة إلى حل قبل التوصل إلى اتفاق نهائي، معربا عن تفاؤل بإمكانية إحراز مزيد من التقدم دون ضمان الوصول إلى نتيجة نهائية حتى الآن. والي إسطنبول يزور ضريح محمد الفاتح بذكرى فتح المدينة. زار والي إسطنبول داود جول الجمعة 29 من أيار ضريح السلطان العثماني محمد الفاتح برفقة عدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية، وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول. وأكد جول خلال الزيارة أن فتح القسطنطينية عام 1453 شكل بداية عصر جديد. وفي السياق، شهدت مدينة إسطنبول تنظيم مسيرة الفتح ضمن فعاليات إحياء الذكرى 73 بعد 105 لفتح مدينة إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح، وانطلقت المسيرة من ميدان بيازيد وصولا إلى ساحة جامع آيا صوفيا الكبير بمشاركة والي إسطنبول داود جول وعدد من المسؤولين وحشود من السكان والسياح، وسط عروض لفرقة المهتران العثمانية ورفع الأعلام التركية. وتشهد المدينة فعاليات متنوعة احتفاء بذكرى فتح القسطنطينية عام 1453 الذي اعتبر بداية عصر جديد في التاريخ. رحم الله السلطان العظيم محمد الفاتح وجزاه ألف خير. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، وكل عام وأنتم بخير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. هم الأحبة إن جاروا وإن عدلوا، فليس لي معدل عنهم وإن عدلوا. وكل شيء سواهم لي به بدل، وكل شيء سواهم لي به بدل منهم، وما لي بهم من غيرهم بدل. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على عهدهم راض بما فعلوا. إني وإن فتتوا في حبهم كبدي، باق على ودهم راض بما فعلوا. شربت كأس الهوى العذري من ظمأ، ولذ لي في الغرام العل والنهل. فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ فليت شعري والدنيا مفرقة بين الرفاق، وأيام الورى دول. هل ترجع الدار بعد البعد آنسة؟ وهل تعود لنا أيامنا الأول؟ يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. يا ضاعنين بقلبي أينما ضعنوا، ونازلين بقلبي أينما نزلوا. ترفقوا بفؤاد في هوادجكم، راحت به يوم راحت بالهوى الإبل. فوالذي حجت الزوار كعبته، ومن ألم بها يدعو ويبتهل. لقد جرى حبكم مجرى دمي فدمي، بعد التفرق في أطلالكم طللوا. لم أنس ليلة فارقت الفريق، وقد عاقوا الحبيب عن التوديع وارتحلوا. لما تراءت لهم نار بذي سلم، ساروا فمنقطع عنها ومتصلوا. لا در در المطايا أينما ذهبت، إن لم تنخ حيث لا تثنى لها العقل. في روضة من رياض الجنة ابتهجت، في روضة من رياض الجنة ابتهجت حسنا، وطاب بها للنازل النزل. حيث النبوة مضروب سرادقها، وطالع النور في الآفاق يشتعل. وحيث من شرف الله الوجود به، فاستغرق الفضل فردا ما له مثل. محمد سيد السادات.

من مضر، محمد سيد السادات من مضر، سر السرارة شمس ما لها طفل، شوارد المجد في معناه عاكفة، وريف رأفته غصن الندى الخضل، تثني عليه المثاني كلما تليت، كما استنارت به الأقطار والسبل، بحر طوارقه بر ومكرمة، بدر على فلك العلياء مكتمل، ما زال بالنور من صلب إلى رحم، من عهد آدم في السادات ينتقل، حتى انتهى في الذرى من هاشم وسما، فتى وطفلا ووفى وهو مكتهل، فكان في الكون لا شكل يقاس به، ولا على مثله الأقطار تشتمل، به الحنيفة مرساة قواعدها، فوق النجوم ونهج الحق معتدل، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، ومنه ظل لواء الحمد يشملنا، إذا العصاة عليهم من لظى ظلل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل، وإنه الحكم العدل الذي نسخت بدين ملته الأديان والملل. يا خير من دفنت بالترب أعظمه، يا خير من دفنت بالترب أعظمه، فطاب من طيبهن السهل والجبل، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه الهدى والندى والعلم والعمل، أنت الحبيب الذي نرجو عواطفه عند الصراط إذا ما ضاقت السبل، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، نرجو شفاعتك العظمى لمذنبنا، بجاه وجهك عنا تغفر الزلل، يا سيدي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي، في كل حادثة ما لي بها قبل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل، قالوا نزيلك لا يؤذى وها أنا ذا، دمي وعرضي مباح والحما همل، صلى وسلم ربي دائما أبدا عليك يا خير من يحفى وينتعل، والآل والصحب ما غنت مطوقة وما تعاقبت الأبكار والأصل. عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليماني.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

مستمعين الكرام، في هذا العيد، عيد الأضحى المبارك، تتجاوز مشاعر الأخوة والتضامن الحدود، وتواصل الجمهورية التركية الوقوف إلى جانب الأشقاء السوريين. نسأل الله أن يصل سلام العيد وبركته وسعادته إلى جميع القلوب، وأن يعود هذا العيد على الشعبين التركي والسوري وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجمع بالخير والبركة والسلام. عيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بألف خير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، كل عام وأنتم بخير. نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

أردوغان يصلي الجمعة في آيا صوفيا في ذكرى فتح إسطنبول. أدى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان صلاة الجمعة في جامع آيا صوفيا الكبير تزامنا مع الذكرى 73 بعد 105 لفتح إسطنبول على يد السلطان العثماني محمد الفاتح. وأشار أردوغان في تصريحات عقب الصلاة إلى المشاركة الواسعة في مسيرة إحياء ذكرى الفتح التي انطلقت من ميدان بيازيد وصولا إلى جامع آيا صوفيا، مؤكدا مشاركته في فعاليات أخرى بالمناسبة خلال اليوم. ويصادف 29 مايو أيار ذكرى فتح القسطنطينية عام 1453، وهو الحدث الذي اعتبره مؤرخون بداية عصر جديد.